أبداً مش غصب عني أنا اللي اخترت أحب ودي أول خطوة صح وجودي جنب مني وجودي جنب مني ده صح وألف صح عرفت أحلم وغني بعد ما كنت قبلك مشتاق لحاجة صح أمنت يا حب إني من أول يوم قابلتك والعمر ماشي صح